زرد خب بروش يعني السبب تنقارب واجر تنقارب بالزرين تنقارب تنقارب تنقارب مصيبة ايش من لازك يشير نجم التنيري.

0: كانوا هالقلاوة يعني تايبد من دي كيو باشا كيو أوي كتائي سبت زواني وباباشي ما هو هو كاركي أوي براستي
1: جورا كيتري غوراني هورامان أو همو غوراني بيجاكان تواني أو غوراني أنا نهيدا بيانا لين ناوان دا بزم يعني بزمي خاو زور كاد لديو خانا كان أم غوراني أنا وتراو نمونش من لم غوراني خو آروم کوتن گیان کنه و آرانه امید ما بالا و تو جوشیم نویا آرانه امید ما بالا و تو جوشیم نویا آرانه

0: barbu llevo, anta por música. La sacami simarim.
1: Na veda chia, chava y bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما بقول ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جينو سايدكيا يان بيواندي كي روحيه و دوجمن ايوه هر دولالنا و بره
3: را عمر مارکوچان د موغبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکور انجامیدو

0: بحثا فرس جريكا كهربيت كمال استهرال جاي كي روستيايا كو روناهي هيا چما شتر دسبيكي بحثا روناهي في داريبك ما ازل سر كولانا السياحي ما كولانا هاري ناسكري دقامش رودا يا هاري سركة يا هاري بها يا هاري كو دكارم بيجم يعني بآواهين ريخستنان حتى نتواني يكبوي لسر في كولانا نجبر وان اف كهربا هي يان هاگر تلجهين دي تريين قامش رو بقاري قلق تاخين قامش رو تبقاري طاريه ليش ما قلت ام جوارا قامش رو بديمانا كي هاري خوش دارخنو ام ديسا بحثا كيشين كل في باجاريين كهربا هنا ام بكن نهار لقامش رو بآواكي جيشتي دكارم بيجم كو كيشيا كهربا هي چما جبر كو كهربا اجتماعي لباجير تونيا حتى يا في باجاري يا كهرباء لسر تشيا لسر امبيران يعني قشتي باجار قامش لو بغوندين خو بنافتشين خو بريا امبيران تيروني كرن حتى كهرباء اجتماعي داس بيكا في صاليفات كارم بيجم كو كار لسر تي كرن جبو كو جارك دي تيرو فاقاري باجار نها دو چه استي ده هگر اشتر بحث بكم كهرباء اجتماعي لقلق تاخان روجه شش دمج ميران تي لهنك تاخان چهار دمج ميران تي لهنك تاخان دو دمج ميران تي لهنك تاخان جي بلك روجه دمج ميرا كي واري لهنك تاخان جي هين كهربان اجتماعي ناكشتيو بيداري واتهد كارم بيجم نها زيداتري حشتي و پنج صدي كهربان اجتماعي جيشتيا تفاهية باجار قامشلو اللي ندوم داري يعني جار هي روش تمامي در باسته به كهربان اجتماعي ناي يعني لغوري پيوستيه آن گوت لغوري ميگاوات كهربا يعني كوش بندا و فرات ته دانش بونا وي باجاري كهربا جبونا تاخان ته داين ما بره اف پرسيار ما جبر پرس كهربي جي ما بخوا پرسي ما گوت شما يعني كهربان اجتماعي لخامش لنا به 24 دمج ميري به 24 دمج ميري خلق بيجي هر كيشاني نام دكارم فاتورين خوشي بدن لهاري كم اميج دنگ امپيران مثلا بهابون امپيران مثلا يعني عم تقرب بيجي جنراتور امپيران هم ضرره كم مزن ددن جنگا في دفريجي خلق بيجن كود في فغاري اي بربرس كهرباء بيجي تشد بيجي كو باجار يقامش لو بجشتي بيوستي او بي يعني تقرب بيجي روجانه بدس ميجاوات كهرباء هي اي اف جناي داين جبو جشتي باجار جبو تيرينا كي كو ام هر تاخه كي بو نمونه روجه زیده تری چار آنگو شش دمج میران بده یعنی گلک تاخشی نها ها چند روجان کهربان اجتماعی لی ها تا قط بو یعنی دبیجون اما هاول دادن کو بگهجه همی کسی یعنی روجه هر دمج میرک به دو دمج میر به بگهجه همی تاخین قامشلو لی مخابن اجبر کو میگاواتی کتین داین و اجبر کو کهربان اجتماعی اف چند سال لقامشلو خرابویه تایبت تفاهید کارن به ویستگه مزن یه کهربه ده سال بوری داشت بر شر هاتن خراب کرن پیوستی آن بنوجن کرنه هی پیوستی آن به درفت مزن یه بوری هی هین به تمامی نهاتن چکساس کرن خلق لبندین که براستی جی اف ورن چکساس کرن دی بیجون که ام ایدی جی راستی درد امپیران خلاص ببن اش بو یکی جی من خوزم آماجه و یکی بکم کم صدما کو قامش لو هاري زيد الزرار به بونه 88 دي بينه او کو خطا كهربيا في باجاري جنراتورن از نظام چخص دنگ تيتا
1: اي جنراتورن
0: گلك دنگ جنراتورن ته يعني هر تا خكي هر تا خكي يعني بلكي چند جنراتور تيتا داينه همي جنراتورن مزن هم دو كلاوان راستي گلكي مروف عاجز دكي هم دنگوان مروف عاجز دكي هم جنگها بازار خراب کنند کارم بیشم یعنی هر کسی کوتاه خام بشلود بیشم دم کو ام بهنا خود کیشن بهنا دکلا یا جنراتورن مازوت یعنی ت ال بهنا مده انگول دفنا مده بیفلا مده یعنی جبوه هیچی خالکش عالیه بر پس دستهای داشت حکومت سوریه آوا کو کار بکن هول بدن کو زودترین دم دا کهربان اجتماعی جاره کدیتر وقت سالیم بهوری لقامش رو اکتیف بکن.
1: اشکالیکس پس کم استرانه بینش گانامه. جبرجره قامش لیه نسر و پرسکریک الکتریکی آگاهی دان مد بیشند هم باش خبرت خوش بگمان ام جه ول دادن یعنی هیوی دکن کو اف پرسکریک دزوترین دم ده چارا سرپ به دم باش هندکی جی ام بحث روشا افرین بکن وکه چاوا بری دم اکل کوبانی کمپانی کاتی بود دسپیکرین و جریل افرینی کمپانی کاتی دسپیکرین چالاکوان او روزمانین افرینی جبو و گراندنا ملکو

0: أبا بعزماني أرامية كفن معناه القوش
1: أبا بوچونك بوچونك قد يجي هر قريدة بزمان أرامي سرياني يعني زمان أشوري جيبتتن كود سردم اكيدا چلاي وكيد بيجا نتوا أشوريا و تشتاك هبو غالك بيروز بويا عربيت بيني رمز القرص المجنح يعني هماية كيفان باركري هماية كيفان باركري او جي وكي افا الدف نتوا اشوري اوين اشوري تكافن دا غالك بيروز بويا طيباتي افا جي يا رنگ رنگ بويا وكي زمان ماي كردي دا وچو نوكابونو منا وكي باران تيت بشتي بارانه طاوك حتى فيتتن وكي قوز نشانك قوز قزح يدس بيت كاتر ما بين قطعبون بارانه و پيدابون حتى في افا جي وكي رنگ خداوند اشوريت وي سردم ادايا

قشع عول عول هما الأوجه وهيش بو بورو شابا هيش بورو شابا هندك البيجن القجزي سر سر يعني بنشي هاي تقريبا جبرشي جبر أمانات وقتات جمنتين دا أوان وقت بيجن الشين شريت كان باش أو وقت جينا نينا أو وقت يستحي إنه جار جارا بريد مزن ها بيجن سر دجمني بري مثلا نفطان كين تر جاتر با بيجن سر دجمني بيجا وقتي سيدا مارميخا هات بصالة 405 دا بالضبط وقتي هات القوش في منطقة تقول بيجا القوش أو وقتها إيه كيما أو وقتها كيما القوش

0: زده بوش برخیزان زوجی جه نمایا طبعا دیچن بو دشتی چی سهلتره بو آوا کرنا سهلتره بو چنوتین و امر جي بويا قالك وقت بيجن تطور بويا او وقتها هيش يعني روجينو تطورينو حتى نهو يعني امنو هالروجينو تطورنو هيا
1: تي مسحياتاتي اغلبال زوج باجيرا جيون خونا دونان الكوبيت كيتشي اون نافاروس ساتشيون بيغمون بيغونديت مسحيه جوتوسون بس بيشتي هيك تشينكوش بار شاريكي شاريون امبراطوريه الساسوني شاري وكي بيش شاركي اوينو بيشتي هيدي امبراطور الساسوني ناماي وكي بيشن بيشتي اسلام هات اسلامي ريك دو مسيحياتي وهر ديونه كيجي كو ام تعدليل واناكيان به نخاري و قند يتخوجي بونو من سر شارع و نيزي كيش جادة اوبا كرن دير يتخوجي نوف جادة اوبا كرن جي و هي دير يعني مسيحي هيدي هات نخاري جاكا روسا يعني القوش دست بك السري باشي دست بك كانجي بو دست بك وقتي شارين دشوار نوف بروانا نوف برا مسيحيتي نوف برا امبراطوريتي ساسوني بون

0: أكيد بالصورة نشوف شغلات ال
1: بدلني أيوة لوين كذا باوكو دايكو من دالك دبندر أم دايكو باوكا لبراني مسلمان أما عقبة بن سلبة بن نافع والي موصلة كصالي شصتو تلي زايني للان عمري كري خطاب وكراوة والي موصل كراكي زور نخوش دبيتو دو جيرانوه هيبو أمتي روكا جيرانوه يكميان دليت كاتي قيشتونة القوش كراكا جياني لدزدعو بلام دانشتواني القوش قتويانا بي هوا مبو هواد بو كسه بيت كهاتويد بولاي كراكا تساق بكاتوا دو تريد كاتي كاتو تسروو ربان هرموز بسري داخوين دويتي من دالك هل ساوتو گرانوی دوامیش دلید او من دال زور نخوش بو لسر مرگ دابوا دانشتوانی القوش یه نویانه بو ایره ربان هرمز بسری داخوین دویتیو من دالک تاگ بو توا والی موسلیش سل پرس زیوی پیداون تاوکو ام کلیسای درست بکن هر وحا دوترید کندی

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسكا

0: في عبدالله ما نو ما زغنو بيش
1: ما من بس لك بس باري
0: اي باش يعني انا كبو بفارو بو بفاري مو ماده ما دنا بتو
1: اي بو هي فقير شو خزمه كواسل انا يعني
0: او كسي او كسك شاكن كسب كس فرقك
1: لا بس مو يس شاري وهي كابرا كاسبا على بانش بي كري كاري كدكان شي هي زو دولمه ني جن شي اسايه هي والله ام رنگ خزمه كاني حسودي بي بابا
0: او تاكيد بو هو حمو معني لا نيوي كومل وايليات و نيوي كومل وايليات يعني امر سيدا كيسار جوان بي بابا كده بي خزم كسكاس تام كز خزمه تكايه بلا احوال ده برسي تلفون يا جوكا يجي شي هي اساس بياري وحجه كسو غاري خو بخطا تلفون يا جوانا اشي ده مالك ده جار اشي او جار انا ده مالك مزبوط وشي يجي خدي سور بس انا وك يعني
1: خدي سور بس انا
0: خلاص اي كاغي بي يعني تو كدا جار شي ده مالك انا هم شو بي وايل بك
1: تو خزمي من بي شو جار ما مالك
0: كتو هات كمان هات تو انا هات معناه ميرا مالك
1: اقل لي انزال
0: انزال هو انزال يا انزال تو كتو دو جار شي او انا هات ايش ما سور مالك اه برادرم هي سعاد يشو تلفوني وكم ملان في سين باش تسارك شكاتك جوتا جاتا سلام
1: يسا خوان خواصا ليو بقومي ليو بقومي كيوتا تنغانوا اما خزمك اما بيغانيا تلفون بكام يعني
0: والله بيغانك يا كم ادم خزمك ابدا مو انا علي شم يلا شم يعني يرني بدي كذا قلاك بس بيغانك نقل ما ايشك انا ما هاوت هاوسمت ما والله بدك ما دوش شفاته ولا في بام بيبو هنا ام خدمه شي كلوم وشي بس مو روان شي كلوم تو مالو
1: يعني خرج بيغانك بس
0: اگر حق اگر وای لیب مجبوری وای پیکا که تو سی مجبوری مجبوری اگر وای لیکا که بچه بیگانه که بسی بیگانه که شیوا بیگانی ما در جیوا لبرا باشته
1: حالا خودت بیگانه باش نعمتا
0: نعمتی خواه هم زیاده و خود خود دار تو امتی و بیو جامدی تو ایا تو مثلا که امتی نه و یعنی قطعا بنابی من برادرم نمیشه تو نام نظر جوزا تلفنی با کردم سعاد ما شما تسلیف من شما بردو خدمتی شما کردو ایش هاتو دو بدنگ
1: بیگانش بو
0: بیگانش بو

0: per veieu amta promozica. La shaqami simalim.
1: Na vedacia chawai bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا علي ما فرق باي باي اكا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمانی سبارت با انفال بلاو کرده تاکو ملکه که خومن آگاداری او کم ملکو جه ببن که صدام حسین در جی کر انزامی داو

0: أو أمهر نادت.
1: بس من يصير أنت عندك شعار وطني كبير بس بالداخل مختلف.
2: نحتاج كواتاب هيسبان ببريارة. دكتور سعد عبد القهار سروشي ناوندي نيو دولتي بو دارايو بازرغاني زور سباس.
3: شكرا جزيلا لك.
1: الله يخليك. شكرا.
0: زور سباس بو إيوش.
3: شكرا سعادتك.
4: اسمع وسانك كل سريكات جمهور ديمون.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا ازي بحسك

0: شنو المصير المجهول اللي صار شنو ما زبطش الشعب وشاشو نيفابو بدوا دو نيفابو كاي سالي بشو قصي بي اجوت هيك تركتورا بي تدبا بيك جي اد دو مشاريع زراعي. مشاريع زراعي يعني يديروا بي للجمال سدوا حشتين متر ترامبا سدوا حشتين متر يعني شش ساعات عبر ميلا كده في جي روجي دي برميلا هكز جري افدم جري از افدم انجح بيج دول ما شش دول ما افده يعني كازي شواب يعني تشتيج زبينم ازي مكسور دركب ايجا تشتري البرمه هي وقت بيجي واختي يقولوا بيدي خو بقر تشتر يعني افرا يا حتى ما يمد سيخو بدي البرمه خو وقت بيجي ما وقت بيجي مش خرد وعابك بارانك بيجي مجنن بكن وقت بيجي عدي
1: ما وقت طونا سمادي بنا 6 دولاري وطونا جنن بسيسدي ايه حر مثلا حر دول مك عارف بيجي كيلو سمات بدي بيجي كيلو يدخل وكنم دخل بما عزلت مزين دكنو وكبتي صح نو كابتن مشكلة شو مزارع مش طلعهن ولو قال كي خبرام تنسى زراعتي هنا كعرض ما يعني بسيطة وأنا ما حاولين مزارع ده خببروش يعني السبب تنك عارف واجه تنك عارف بزرين تنك عارف مصيبة مش ملزق شيرانج متنايرن

0: Marvel Yellow, I'm top of música. La Sakami Simarim.
1: Naveda Chia, Chawai, Bashe, de Kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا علي ما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودرزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: راه مارت مارکوچان د موبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگداري او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکر انزامي داو

0: شلالام كشتكي زورا بيروكي اون بوهات اگر من عينن او قوليك لسر ميزي اوتو اكدر شوا اگر بتوانم لسر قماشة تنكك طبعي كم شتكي زور جوان درتو وبالفعل شتكي زور جوان درتو
1: اي بجي لپارزرك هو بو سروشي داوكاري گشتي كا براستي استو بليكي برزا هيچ كاتيك ام همو کیسو بابتو شتنا خوشانه تو ان ناچار کرد بیتنا و سروشتی چی اوا و بدلی خو بقیج یعنی تو توزه او رقو اوز یعنی نو روحی خود درکی
0: کله دات گابو منع لگل سروشتا هاوریتین پانا کردبو او کاتا تو ان بلم که اهات بوا دل خوشی خو من بمناله کانم مکرد بدرمان بوشت انا اكرت دواي اوي كوازم هنا لري هوريكي باريزر موام شكلا كوازم هنا لهما كاتا دايك مردبو زور بتعقد بو بيراجين بو رانا كي بو سروشت لبداتا دو كزبوين دواي بوين بسيه دواي بوين بچوار رشتين بو سروشت که هاتو بو سروشت جاری ابو لسر یک کلا برزی شاخه کن پربونه و امقیجان هست ما کرد اویل دل ما امی بیت داره امیت ازاد بود

0: che mangiare un buoni, eh?
1: Ma te ma vediamo.
0: Sarà chi mi ha inserito?
1: A maniera da mangiare?
0: Bello verde.
1: دیمانی اشکردنی جن بجلی کردیه و تایبتی لکاتی خواهدن دروس کردنه من پیمای زار زار جوانه تایبتی او کاتانی که بجلی کردیه و خریشی اشکردنه
0: من والا سیرم دید چون جاران توانی وانه چکه زار
1: زحمته
0: استمه زار زحمته جلی کردی لبرا بیت للاکو فقیانه تخوار لکو کراسه کدریجه بس من هوي بيرم بيجارن داك مرجلي كردي لا برا بخو افريكا دائما كواكي جسانيه بو قراغي كواكان هوايدانا بدر لو كراسك شانوالي كجاري ابو لاكي كراسك لقل كواكا ان خصنا وبو بتوانن اشكال فقي انا كان شوان ابو قال لي را طنيا كرت
1: بعضي
0: بس طنيا انا كربوي او هي نيت اخواري ونروتا اشكال يعني بلان براسي شكي زور زحمه

مانياش بكنال هشي راكان دو ولاتا كي بيشوازي لا حول برداو مكان دكا بوي خسنوي هزا كاني بيشمرغا لجيد شتري وزارتي بيشمرغا دا مفوض جلال طالباني سروكي اكي تنشتماني كردوسان لمياني بيشوازي كردني لكنسولي قشتي تورتيا لا هريمي كردوسان سايشي كرنوي سنتري بيداني فيزي تورتيا لسليماني كردو لباري بروسي اشتي شوراي جاندوا وكميشا بجيري سرخصني بروسي اشتي لا تركيا دكم ايران حود مرجي بود سبكرنوي دانوستانا كاني با امريكا داو امين داري قشتي انجماني بالايا سايشي نتاو ايران اجدالت او حود مرجا كليلي دسبكرنوي دانوستانو واشنطن اجناتشارا جبر جيام كات

0: هاتوما كوبونوي نتو قلتو كان دابينين كومالي كشانوي هي زكاني أمريكا وكو بازدك للعراق لسي سبتمبر هم وانا هيا آيات إمارتين شراشي لشراشي ديكا يا أويك بحال كارتشي قشاري دبلوماسي أوج لبرشاو بقنين كأمرو سروشي بارلمان إيران رخني لو لعنانين يوخو إيران قد كا هي استراتيجيش عنية بو أويك هر شاب بردوان بيت دبي دو عجار بحال دبلوماسي هبت
1: يعني بشكل زور يعني أم نتبايا ك لنيوكا السياسي إيراني شابدية كريت دكتور أما أنا هو كان يقول بوئك براستي إيراني نظرة تجورة كارتك جقل كارتي جري هرمس لبرامبر أمريكا بكار بهنا أما هو كان يسرك بوئك رقنا كوتيني كوتاي بدينا كريت نيوان أم دولانا
0: بيكمان او دكرت دو خنوي بو دكرت يتشك لكارتكان يا يتشك ل او لانيك كومار اسلامي هي بو دقل رجاوة او بو كبر دوام رجاوة خستو تسر ام دو دليا كلنا خو يران لاني شي ريفورم خواز لصلاح طلب يا نيزيك بر رجاوة كده هو ركوتم كاو لاني شي شر خواز هي بو او بر دوام دو دل دبن لوي كشرا شي ديكا دستيب كانوا ولو لا ديكش بحال اكو سروك ترام بوي او كشري سيونو رجي كوتاي بيهنا باسي لو كوران كاي لرجيم كراوا كساني كان كدني حكومتي دا اسا بحال فين تشكان نك الامريكا تارسب كان بلام بيكمان اويك او كمال اسلام ايران حول دا كبو مانوي خوي بلام اويك من دنيا نيم كلويك بعال تشيشي شي لانه خدها بي ديارا ربري بالا بيشتر خامني باوك نماوا كبتوانت بتواو ده صلاتي بس لما يهز كان ذهبي لإصارة دكريت وش وكو كارتك براستي روبروي أمريكا ودي أولا تاني كبحال ناو خوي أمريكاش كبحال أو شرا شي زور تلخوازني وزوات الله شيستيوك درسادي أمريكي كان دجي شرا شي دي كابونا بويا دكري وش كو كارتك بكار بيندري للان كومار إسلامي رانو
1: باشا كاوتا لقال وجنان يعني كاتك بارغي خاتمون أنبياء وجداري لداني سرباز كاني أمريكا لأنه تشكا كا بيتان وايا تاران هندج دي لجيب جي كردني أم هرشانا أم هوكو كارتك تماشانا كري بكاري بيني
0: بيك من هوكو كارتك دتواني بكاري بيني أما ديت من كا سان روزدو بيز رويترز باس لو كلكا لش لما كاتي شاري سيونو رجو دو هندك بيك داداني دواتر زرر زياني شي زور با بنكو بارغا كاني أمريكا لناوشكا كوتو وينا كانوش تبلاو كرانوا بوه دكري وكو قشارك بكاري بيني بتايبتي كا لسا أولاتاني عربي كو باسم كلا سارتا كا كباز لو دانشتاين كرا كا زور جيكا يسار سورمان بو كان بلاتانا بو يكم جار لميديا كان بلاو كراتو هاو كا دقل إسرائيل لقل أمريكا دانشتن لسار هيرش الشينو يا روبرو بونو شي ديكا لقل إيران لكاتك تباس لو دكرا كا أولاتاني ناوشكا حول ددن كأم شركة تعيبي بي بوي همو أوانا دكري برحال سباي باسارانيش أو كوكارتك براستي بكاري بخوي بكاري بيني بتعيبتي وش بلام ك أجر توشي اشتباهي هل صنعاني محاسباتي خوي عنا بن لاني إيراني بيوا ك أمريكا الناس تبشرت شديك يا سرقت الناس تبشرت شكا لكاتك داك برو حلب جدني شيء زور صار نصاز دسين وبيش بيني أو دكري ك ديمقراطا كان بحال كونغرس يا انجمن ران بدست خوان بجرن بو يا دتواني كارتك براستي بكار بين لاين ايران و
1: باشا دكتور يعني باس لحندك مرجع كريم مونا مرجع كاني وحسين رزايو تاران وغوري هرمس اما تاو كوشن بو اداري دونالد ترامب قبول كراون ياخد رد كراون چونك بشتر انجمني بالايا سايشي نجتماني عن يعني اوشش مرجيكا تاران داينا وبو كرنويك جروي هرمز خوي لا راقرتني هرشاكان و بيرزينا كردن ببيروزيا كاني ايران وكوتاي هنان بلا بجنگ لا قل ايران لها مو بركانو چه لبنانا چه فلسطينا چه يمن و چه عراقي شبه همان شو ولا قل قرتني قمارو دريايا كان بيتان وايا امر جانب براسي للان خودي دونالد ترامب هو قبول بكري
0: من زرب اصلا دبينم امر جانا قبول بكري اما لبير بكاتك او لكتيا جيشتني سرتايكا كواجوكرا على حبدي جون جو سيمان لون سيمان سيات لسيمان استا او كاتي لقرخني شي زوري لانغراني حتى انا سرو ترامب لانه كونغرس لانه ميديا ولا لا لانه كوماريكان دارو بروبو بو سرو ترامب حولي داكا فحال او لو لكتا جيشنا دول كتشنو لكتا جيشنا باش شي زور لو مرجاني راني داك كربو ئاگر بەس لە هەموو سنوورەکان بە لوبنانیشەوە دەیگرتەوە و پێدانی بەرحاڵ سرمایە و بەرهێنان لە ئێرانی هەموو ئەوانی تدا بوو بۆی حەولی داوەکە لەو بەرکردنشی ئاواکە بەردەوام بۆ خۆی پێشتر لە ئۆباما سەرۆک ئۆباما پێشتر ڕخێن دەدەی کە دوور بکرێتەوە. بۆیە من زۆر بە ئەستەمی دەبینم کە ئەو مەرجانەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران دایناوە ودی بێت و بەرحاڵ دوو لایەنن کە لەسەر داخوازی حەدی ئەکسەریە زۆرینی خۆیان پێداگرن. ئایا ئەوە وەکو دەکرێت و قومارێک ببینێت کە کۆماری ئیسلامی ئێران لەو کات و ساتە کە پێوایە بەرحاڵ بارو

لا ناو تونترين شبولي كردانو كانا وتاركي تندي بيت هكزيست وزير جنجي أمريكا لبردم سربازاني أمريكا لولاتي تكساس شبولي كي تندي رخنا نرزاتي لاني وتوركو ملايتي كانا هنا آراوا جفاجو إلا قصة كاني دا هندك دستواجو هندك وشي أيني لا توراتو أهيند بو هنداني سربازان بكاريانا هيني باشكرا ناوي شري اسلامي كانوا شوية كان هيني بجوري زانيرا كان لكاتي سرداني كي ميداني هكزست اما جي با اوكر دوا جختكاتو كسربازاني امريكا لما يدو سو پنجا صاني رابر دوا اما دي ناردن يعني البشر كردن دجي بريطانيا كان شوية كان واسلامي كانش ام لدوانا لولاتي كي بتعبد لولاتان إسلامي ولا أمريكاش بقرا كاردانين قوريلي كوتوا بشكل لا شالا كوانان بتندي رخنا لبكارناني هانديني آيني وباساو بيدان بجنگ دقرن بكاري كي قيزاو ناوي أبن هاندي كي ديك دالتان بدروش مي من بنيرا كردو ناوي أنا تسرزار كا بيوزنا كا من دالاني هجار بكرين قرباني لجنگ كانا بشكل نسرانا ما جان بو كردو كا أم جورا لدوانا نبي ونديان بس سياسة كاني أمريكا برامر بإسرائيل وي لانت دروش مي بو إسرائيل جالا دزنا دين نتورو كومولاتي كاني شا أما دنگ دانا وي جورا شي هبوا بجورا كان الرزايتي كان براور ديان كرد لقل قصة كاني پشري پت هكزيس كالي سالي 2024 دا دجي الگرساني جنگي نوي قوتي بوي جا بستودو يوم مانگه سرکردکانی جیهان و تا روژی سیو شما با کبونیان جمعنی گشتی نتوای گرتو کن لنیورک بن چاقی گفتو گو کن فراوانبونی گرژی کنی روشلاتی ناوراست اوکرانیا مترسی کنی جری دست کرده بی و نزیکی ستو سی سرکردی ولاتانی جیهان لکاتی کنی کبونو که او سیستم جیهانی که دوای جنگ دومی جیهان و دروز بو لجف شاری که زوره نتوای گرتو کنش للایکی دیکو فشاری که لسره تاوكو خوي وك دامزراويكي گرنگ بهاله تاو لأكيك لنوترين پشاتكان شي جينج بينج سروكي چين كا پشتر لرقي فيديو كونفرانس و بجداري دانشنكاني نتوي گرتوكان کردبو ام صالاتيوتا امريكا بالام لبري اوي كا بجداري حفتة بجزاكي نتوي گرتوكان بكاتو بشتا نيوك سروكي چين دا چتا واشنطن لغل دونالد ترامب سروكي امريكا كوبتو او قیرانانی که اصار رو بورین نتوی گرتو کانه به تو وی کردو پرسیار لسر سروکی دهاتوی رخراوکه دروز بی امسال انتونیو گوتریس خولی خوی وک سروکی رخراوکه تواو دکات بلام هیچ بربجیری که به هز لیسته ابو برابردین پستکه لچاوی میدیا کانو با دیار نیه و امریکا بردام

نزن ام دزابه ما بس هيرشي كروت السر خوارنا كان ياخذ لكاتي انجامداني كاركاتوشي نوبيكي بسيتي لنا كاوبو تاكو ساني لكولينو كان يشبودو زينوي دزابستيك برداما انجا هر امرو داوانيه كاوا بمجوره هز امريكانو بوليس توشي شوككات حنتي قروداوي ديكي يعني هاوشيون بيني بونمنا لامريكا مالك هيا يعني ديزك صوت السر او مالا لجاتي بارو خشلي جرام بها تنهاو تنها او دزا بيلاوي قاتشي تشبي هم او بيلاوني دزيو كننو مالا كايا هم بو ات بوليس حبساوا بوي نازاني دزاكا ببيلاوي لاي الراس تشيكا يان بوشي تنها بيلاوي تشبي دزيو دزيكي ديكا لبريطانيا هيا بيعمل دزيك كرتو تسر دوكانيكي فروشتني خوراك دوابي كباركي دزي يعني اون برسيبو فخيره لشوني تاونا كان ما وتاوكو قاوي بوخوي دروس كاتو بيخواتو بوليس كاغات شوني روداوكا دزكي با همني لس كرسي اك بيني دانش تبو دوزيانو سيرغان خريكي خوانو خوارنوا به وتتزبجه دزغير يكن لكنداش دزك برهلغي كي پرلا قولي بون خوشكري دزيكا بهاكي زياتر لس 300000 دولار بو كما زندكراوا بو اهانغي سري سالم برهلغرا ام دكراو سيري او بوكا دزاكا هيوش كيشيكي لدزيني بارخال غراكانم بلام پوليس تواني باساني شوناكي بدوزيتو تنها لبروي بوني بهزي قولاكان لهمو نوچكا بلاو كتك كدزاكان قرت ليان برسي بوشي امو كردوانا وجدويتي والاي من يواتم بوني قول بوا بوينات شاربو من بارخال غرا بزم ترامش وداوا جياوازاكان كا لهندي قولاتو هينا ومنو بمباس كردون نوتريني شانوي المانيا بوكا كابرا بارين نبردوا لبريو آيس كريمو كيكي برشاكو تو بردوتي ترما برسيتي اول زلامك بابا تيكي ديكا باسكين اما شرب داوي كي جيازا لا تونترين بيشل كاري امني دورو بري ناون دي بريار لا واشنطن هاسترين ناون ايش كوشكي سبي بيامك با اوتومبيل كي اخويا كات شويني هزامني كان نزي كوشكي سبي بتوندي داواكا كوبونو مبيت لقل دونالد ترامب اما راسخو لقل دانيش يا عمرو داود دوخي كي تواو الشوك وحالتي كي لنا كاوي أمني لنا وشكايا دروس كر داز بجي ناو شكي خستا جير تشاو ديري كي تون دي هزا تايبة تكانو جابا جوري رابورتي كي روجنامي ذا سن ودا وكل روجي شماع بو اللي اكتبري شقا مكاني شازدو اتش لا واشنطني باي تختا بو كاتيك روي داوكا اوتومبيلي كي ورزشي لر روي خوي لادة دا خوي خات سر شوسي نو شي هزام نكاني نزي كوش كي سبي غير انداماني دزغي خدمت گزاري نهاني سيكريت سيرفيس دزبجي شوفيركا وصلن نزغير يكن بيا وكش پر بخوي هاواركا قلت من هر ابي سرداني دونالد ترامب كم ابي بي بينم چاوم بيبك هزام نكانيش بخيراي دوروبري شو نكان گمارو د دستيان كر بشريني وردي اوتومبيل كيو لا گرت فيديو كاني شاني نشاني ياد ك بديان اوتومبيل فرمي و پاسوان شو نكان بلوبو نتوا سر چاو روشنامانه کنه مجرم بواکن کنه و براو با پشکنینی باری درونی و تندروستی گواسیانه تو بو نواندی که پزیشکی بوی هنک فحسی بو کمزنم کسا لروی درونی و باشه تا سانی هیچ راگندهوی که فرمیش نیه لین کشکی سپی یا قسمت گزاری نهینی لباری پانرکن یا خود دوزینوی چتی آوا مترسی دالنی اوتون بیلکه بطبت کلکاتی امرو داوده ترامپ لکم دیوده و لبیب بوا لا کوشکی سپی بونی نه باشن اون دیمنانو دیمنه که لکم دی ویدو گراتو بو کوشکی سپی بو سر چام نه کان رنگ ان کلم سرانی دوای دانی روشنی امنی ل دروبری کوشکی سپی زور تون تر کراوته بو هر په شلکار یک به استیاری او مامالی ل گلا کری به تبت که پیاو کبه بردامی گوتو داوا یک راس خو پی وس چای با سرک ترامپ کوت باشا يعني برلويكا كتيبه حوالا كان بينم سنجي بنراني كانال هجرا كيشن بو بابتك ك كمك برلس يعني رياوا لسرا قرتني اوتومبيل لقزاي داقوق حوت كاس بريندار بو يعني لقركي خورزي قزاي داقوق باجويك جماريك هون اجتماعي دو تاوبون انا تماشاكرني ياري توبي بي لريجيكي قركك دينا دروا يعني لو كاتدا بوهي راقرتيني اوتومبيلك دا مقالة مناقشة دروسة بي دو اتر شرطة قول يعني وان جماريك لهون اجتماعي دروسة بك يعني ام دم تقيا ياخد ام شلون الله يدم قال لي نيوان يعني هيا صرت شوي كتابت له قزاكش بكره هشتي ايران جاند وكهر دولاني دم قال لك لان توي كردنو سكس دزغير كراوي كي لبرين دار كان توي ترك

0: Parlo io, antropomusica. La Sakami Simarim.
1: Navedacia, ciao e baci, de cuidare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا عليه ما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودرزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: رامارت مارکوچان دموغبات
4: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمانی سبارت با انفال بلاو کردو تاکو ملککی خومان آگاداری او کم ملکو جیب ببن که صدام حسین در جی کر انزامی داو

0: لشقامي شماليم.
1: نقد چیا چاوای باشه دکودره.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكيا يان بيوانديكي روحية ودوزمن ايويا هر دولا لناو بره
3: راه مارت مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د ذکر انزامی داو